0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: واحد وحق الواحد أول مرة أحسيك وياك حظي قاعد وبقلبي إلا خليك
1: شؤوت الشي بوين شؤوت
2: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

صلي زمان ما خجلتش من واحد بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات مايد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: اخوانو واثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال عنكاوا قاود بيث عليمد عنكاوا كنوشيايا وقرون طلوخين خا حلق تخثا من خرزة أثليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: وسيمة رابين. هل بات شماعة عزيزة تليفونات تمثيل خيلو قموخن امت اتصال اوت كاوان طالد مشارك امن قاود مسابقات ديدن هل بات كتخاء وباويل بقارة دجاني دات اتمنى بقار باوي الاولمبيات باوي الالقاب عندي منتخبات لدي هذا باوي بقار نتعرض هذه حلقته الودي بوخن اتصال ودي تنقاون بورخط كورك تليكوم 0 شو 5 3 8 0 0 3 3 3 اسيسل 0 شو 3 0 8 0 0 3 3 واسرع اتصال شكرا خلي. الو الو
1: الو مرحبا.
0: يا هلا حنان شئنا دخيت
1: دخيت دخنا نزار هذا السيما الحمد لله
0: بسمتا اخبارك
1: هذا السيما سلامي طالب تتلاخت راديو عكا وتكلو سماء
0: هذا بسمتا حنان مولي أدية
1: نعم.
0: أولمبيات الأثية أولمبيات كاس عالم خلصلا أولمبيات الأثية بما دولة بتبيشها مقامتا أمريكا بريطانيا كوريا الجنوبية
1: بريطانيا
0: حنان مع الأسف إجابة خاطئة أولمبياد بيشا مقمتا قاود أمريكا
1: أمريكا كانت أمريكا وكندا وأني
0: كاس عالم يا هود
1: كاس العالم يا
0: تمام يا حنان يا لعسة ود بس انت هذا ناطيرك باي باي. توضيح البت أولمبيات الأثية خد مكمية وكم ساوقة طالت خاتن حنان بتبيشة مقامتا قاوت أمريكا فباولا بقارخنا اللي هي موضوع شما عزيزة يومت اشتاسر بيرخ اشتاسر بيرخ فتلة قاعد أخرتا ثيلة الغدارة دائرة أو عجلة دور حضرة العراق ضد محترفين تعلان بالخوناية كيف قالوا ثلاثة يوم ثب شو هالمقيم مصر تعلياثة شو رايد تعلياثة يوم كيف يهل الدهوك ودوال رخايوث يهل الغراف وبيا تعلتها إلى الختامة بلطت خاء يعني الدهوك وين أريو جمهوري أي أربشن جغدادة يعني أربش خلابة لق غالب خمدي كبير فغالب مغلبه دائما طلاثة دي انت يعني قمني طلاثة مواسم تفتلو مغلبه أي يعني انت علتا كبير اش قريبا من مغلوبة لكن بس مثيلة يقولوا التعادل خصلا انت علتا يدرقوا الغراف بلطة خاخة وشكله اتصال ألو أهلا وسهلا يا هلا مجد شلونك مجد الحمد لله مجد قل لي الأولمبيات القادمة راح تقام في أمريكا زين في أي ولاية راح تقام
1: ولاية
0: أي عندك لوس أنجلس عندك لويزيانا وعندك مش شيكاغو
1: شيكاغو
0: ماجد بكل أسف إجابة خاطئة الأولمبيات القادمة راح تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلس وراح تكون هاي المرة الثالثة اللي تستضيف ألعاب الأولمبية هذه الولاية شكرا جزيلا يا مجد مع السلامة تمام شمع عزيز دار وغلت بطياثة حضرة العراق اختميرا دهوك وغراف غراف هذا بديل يهلا قاود مناصرية له خابن دي تشلبي كم خازق له قاود زيد غراف انه طبيعي و اللد ادية فانيراث اديد من الامروخ تيشيرتات كم لو شيلو اخ الروشانو كتابات مسمارية ولقب شكيك ماخيل يعني بصحافة لقب قلت طالد غراف النادي السومري يعني سبب إنه ناصر يشيد قطام أور وندكواثة قيمة الدولة بابلون أو السومريين كله طامايوة فخمدي تشلبي من دي أي نادي إنه اعتزاز قاو التاريخ مديثة ديدو بيعلو قاو كثوتة مسماري اللي تفانيرا ديدو شكرو خط اتصال خنا ألو ألو عني يا هلا لوي شلونك
2: عزيزي شلونك
0: أخبارك الحمد لله بخير لوي أنت بالدوري العراقي أي نادي تشجع
2: كل النوادي
0: أها خوش بصورة عامة تابع الدوري العراقي لو لا هاي الله يساعدك ويرزقك أكثر وأكثر يا ربي
2: الله يبارك فيك الله يحفظك
0: زين راح نطيق سؤال على الأولمبياد
2: يا الله على العراق عن شيء
0: ها أولمبياد ما له علاقة بالعراق هاي سؤال عام هو القبل كمين كانوا على نفس الأولمبياد الأولمبياد القادمة راح تستضيفها كما استضافت كأس العالم أمريكا راح تستضيفها في ولاية لوس أنجلس لوس أنجلس هاي كم مرة راح تستضيف ألعاب الأولمبية هاي ثالث مرة رابع مرة أو خامس مرة
2: ثالث مرة
0: يا لؤي إجابة صحيحة تمام يا لؤي
2: هو يمكن احنا عندنا بالعراق الجوية والزوراء ما تمام الجو
0: الجو يعني هي رقم القياسي بالفوز بالدوري العراقي هو باسم الزوراء بس اي هاي توضيح للكل يعني بس السنوات الاخيره انه شفنا انه الشرطه اكثر شيء بحيث انه حقق الدوري في اربع مواسم متتاليه لكن من الموسم الاخير قوة جوية فازت به والشرطه كان المركز الثاني
2: صح
0: حبيبي دلوقتي. يا هلا بك يا مع السلامه سؤال أخ لؤي كان لوس أنجلس راح تستضيف أولمبيات القادمة وهاي راح تكون المرة الثالثة تستضيف بها لوس أنجلس وراح يكون هذا الرقم القياسي يعني هو ما تكون مدينة استضافت الأولمبياد أكثر من ثلاث مرات لكن لحد الآن هي تعتبر مرة ثانية ولما تستضيف تصير الثالثة أكو مدن أخرى استضافت الأولمبياد ثلاث مرات وراح تكون أحد من الأسئلة إن شاء الله. ألو؟
3: ألو مرحبا كامل.
0: هلا؟
3: شلونك
0: يا الله يخليك، شلونك أنت؟
3: والله الحمد لله، أخبارك؟
0: والله نشكر الله على كل شيء، أنت أخبارك والأهل؟
3: والله الحمد لله زين، نشكرك
0: يا رب. من وياي؟
3: وسام.
0: يا هلا وسام، تمام يا وسام. وسام سؤال على الأولمبياد يعني هي ثلاث اتصالات قبلها كلها كانت على نفس يعني منوال على الأولمبياد القادمة هي يعني راح تستضيفها لوس أنجلس المرة الثالثة أكو مدينة أخرى أو مدينتين بعد مستضيفة هو الرقم القياسي وثلاث مرات استضافة راح أنطيك المدينة وانت اختار لي يعني يا الإجابة الصحيحة اللي استضافت ثلاث مرات الأولمبياد عندك موسكو عندك لندن عندك طوكيو
3: موسكو
0: ويكون للأسف إجابة خاطئة يا وسام لندن هي المدينة الأخرى اللي استضافت الأولمبيات ثلاث مرات شكرا جزيلا لاتصالك يا وسام مع السلامة هلا بشماعة عزيزة خامن من داني مدن وتيلا ثلاثة جاي أولمبيات وتيلا أرخاي وثلاث تعليات الأولمبيات دي لمديث لندن قاود شند ألبو تشأمو تمانية ألبو تشأمو تمانية وأربي وتري ألبو تريسر بدارن من نوخن مت حضرة عراق حلا أولا اتصال خنا بين هذه دور قماية غزيلة كبيرة أثاثة ليو بخوشاوة يعني مفاجآت كبيرة وخامن داني تعليقات كبيرة كبيرة مفاجأة أنه يهلة الشرطة ليلي بغالب اليهلة كبلا خلص لم تعلتو ببلطة خاء خاء قول الشرطة مخيث جزات ليلو وقاود دقائق خراي ليبي يهلة كربلا طالمات قول الشويوثة يعني قول التعادل خلص لم تعلتو خاء خاء تميلة أي بلطة مفاجأة كبيرة تمام الشرطة قاود أنا خمسة شن خراي أربعة شن قبار عراقي وشخلاب تفتلش عاد تفتلا شو بده تريثيله ويبي خانو مارة رابة من دم تعلان مرطيمة وكبيرة دم صرفة قاود هي شخلابة بي دي انتقالات شرطة طنفين تعلان بعكس كربلاء كربلاء أي شاة يسقله من درغة برايمر ليج دعا العراق الممتاز دوري الممتاز العراق يسقله طالت حضرة بالخونايا وخشب ثقم دوري أو أصري ما ثيبا فريق جمع له مثيل المدرب مجمع للاعبين وود العقود وليب سامخ ودر قول الشرطة هذا خام بس يموث الطوف أقلا كرة قدم إنه ليثر رابو زورا قاوة لخازوخ يعني كنت فريق جاني ما تشيلك شاق الحاسة الجاني كبيرة قايش خازو ميرا ينش كنا كمرنا فريق كبير هو بمتعل بهاجم ومتعل كل الشكل بس إذن قول لك أوت بيش مشكلة خهج ما باو داي فريق خنا يكبر يوم عث قول اللي وبخلص متعلتا قاو التعادل أو غلبت داي فريق خنا مع العلم أي فريق كبير هو متعل هو متعل مارتز إنه كبيرة هجم ثيلة كبيرة محور كل لاعبينه بس قول لهم ثيلة وخن تعلتا كبيرة دائم وثق ما خنا مثل في من دي كأس العالم البوتشي موتشي متعلتا بين البرازيل وأرجنتين إيه متك تأخير أنا أجيال تيقة برازيل كل من دي دوالة بين تعالتها كل من دي هجوم تهديف كتاخر نخشبون ثلاثة تهديف مخيوالة قحوالة بعمود قول له ولا خهجم برازيل وأدي أرجنتين خشون ثيوالة كنت متعلو ماردونا طالة خهجم مرتدة وقول له بعد ليلة ببرازيل قول تعادل ماثي وقلبوا على أرجنتين بي انتعالتها وبرازيل بطوالة وشقلوخة اتصال ألو أهلا يا هلا وفاء شلون جنتي
1: الحمد لله انت اخبارك
0: والله الحمد لله بخير امورك
1: الحمد لله ماشي الحال الحمد لله شكرا الله
0: زين يا وفاء سؤالي راح يكون على العاب الأولمبية كأس العالم هي اللي صارت قبل فترة كأس العالم تقام كل 4 سنوات زين الأولمبيات تقام كل كم سنة سنتين 3 سنوات ولا 4 أولمبيات ألعاب الأولمبية تقام كل مرة كل كم سنة يعني كأس العالم كرة القدم تقام كل 4 سنوات الأولمبيات تقام كل كم سنة
1: 4
0: عندك 3 2 و4 اختار ايه 4 سنوات أم 3 سنوات أو سنتين
1: 4 سنوات
0: يا وفاء وإجابة صحيحة الأولمبياد تقام كل 4 سنوات يا هلا بيك يا مع السلامة ريبين خارس
4: يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهل

0: شق الاغتصان ابو سنان. الو
1: مرحبا كابتن.
0: هلا ابو سنان، شنو طوافة
1: حبيبي دخي؟
0: هاو دسي مال ناطر واخبار وايد.
1: والله عايشين الحمد لله.
0: هلا ناطر وخم دسي ما ابو سنان
1: حبيبي. كيف الامر بتيلي دوري عراقي وبتيلي مشاكل الجماهير
0: اها بديلي ما بريل إيه مشاكل بين مباراة غزيلو
1: مشاكل يعني الجماهير اللي ابد اللي يراضي من اول تحت تلقى واداء فريق جديدو اجر زوراء اجر شرطة اجر جوية كله يعني زين امت فريق غالب اخني كبري ما خف اجر تحت لو خسارة لا دبي اي فريق لي هو زين اي من دي فجماهير يعني
0: أنا خدت دبيت
1: ويت راحة
0: أو تعليق لأودي
1: من أو
0: تعلقة دوسي يعني هاي جماهير مع يعني كلها عاطفة لا يعني خدت تخمل تعدوس لقم تخمل هاي كدم تعلت قميثة خاصة كبيرة ضغط كاوة يعني قياس لك اللي أنت شو مني بعد شو رأي بعد بداية يعني شو من كبيرة موسم يريخ يلا فكبير التعويض ابن فريق أود إمت فريق هاويل الشخصية يعني
1: أكيد ده تحت الشرطة شو لاعبين أساسيين يعني ليو موجودين تعلي بس قاو خا بس حسين علي من أنا الوعيب دي شدقة ثقة
0: إيه.
1: بس حسين علي والبقية قصة لاعبين والاحتياط ليو يعني أساسيين يعني أو تعلي
0: يعني يبقى الامر كله متعلان خاف يعني
1: ايه بس حسين علي اساسي هو يعني من اعلان الشرطه دي شدقه
0: ايه تمام
1: من امر لك من شو من بعد تحت
0: يعني من داقر انه امر خو توقعاته انه الشرطه يبدا ارشاق الدية دوري
1: والله حقيقه ان شاء الله شاقل اخني امنيات يعني طبعا مشجعي الشرطه شاقل شرطه الدوري
0: ايه
1: بعد نقص مهاجم آسيا من مهند يعني كعوي أي تعلانة عبد الله إيه عبد الله عبد الله يعني بعد وجوان قيدي يمكن ما نسر تنبلي وتعلانة ليه بس يعني إيبي مستقبل
0: تمام أوكي أبو سينا
1: حبيبي
0: يا هلا هلا عزيزي باي باي
1: هلا
0: تمام شمع عزيزة تعليات أخنا أربل ودوالة أرخايوثة يهلد الكهرباء وليبة يهلد أربل تتغالب بيا امتعلتها بلطة 3-0 وقولت 3-3 برخد امتعلان أكوا عزير يعني خا قول كبيرة تشلبية ومم خايث شوت من خا رحقوثة مسافة رحقتها وكبيرش كم مشابه لخا دي جولد فالفيردي ريال مدريد كبيره قريوه والدفس يعني اوغن بشكليوه فخشون يقول ولو كبيره قليله بتباو خام داني جول كبيره تشلبي بيشيلو مسجله قاودي اي شو خلابه وليبه يعني خشون اربل لا يرحقته او كبيره منافس بس بي شو خلابه منافسه كبيره بشبويا من اي شاتت فتله في أهل خن يعني أندية كبيرة وير بقوة قاود مثايت متعلانة وطالب أبو ماثي نتائج منه زاخولة أربلي لا أكيد داي موثة شرطة قوة جوية لا القرمة فأني أهل خن يعني أندية كبيرة

0: بلطه لا خروتا كذا ايت ازن تعلت قاود زاخو قم كل اني هديه جمهور وزاخوش بيه شخلابه كبيره جاني محضره هاي الطالب هي القاد منافسه خلال 13 قال درعت حضره العراق كذا مثل تعلان قاود مبالغ خياليه يبن امروخ يعني منه امروخ شيرزو تيميروف قولان تحضر العراق بشغلات تفتل أود من أربلية وقريبو 3 مليار كما ثيلة أكام هاشم قريبو المليون مليار وبلجي فزاخو مخويا كيب شاقل لحضرة العراق بس ليا دايموث ليا بس قاود لاعبين مثايا هلبت كبير عوامل خنك سمهري بريشوثا خاويل خمالبا يا دي مارتس مبلخلو أني تعلان الإيثن خايدة نعم شمال عزيزة تعلياثة خنة يهلت ديالة اللي بخا مفاجأة خرطة أود قاود إيه قام تعلتة دور قماية من حضرة العراق واللي بغالب اللي يهلت طلبة وبلطة تريخة وقولت ديالة والبطرة وحلت صردق خراية اللي بباني صردق خراية ماث تريقول وغالد اللي يهلت طلبة وخاصة تعلتة وبلطة تريخة وشكله اتصال الو نعم يا نور
1: شلونك
0: الحمد لله بخير شلون جنتي
1: انا بخير الحمد لله الله يحفظك
0: الله يخليك
1: نعم
0: يا نور شنو اللقب الذي يطلق على منتخب البرازيل زين انطيك الخيارات السيليساو ولا الأزوري ولا المانشافت
1: السيليساو ولا الأزوري ولا الإيش
0: مانشافت
1: الخيار الأول
0: السيليساو البرازيل إجابة صحيحة يا نور
1: صحيح
0: نعم
1: إجابة
0: يلا مع السلامة برازيل أكيد البشمة عزيزة لقب بيش كامريل طالد تري ألقابة برازيل سيليساو يعني راقصو السامبا منتخب السامبا المانشافت لقب منتخب ألمانيا له والأزوري لقب منتخب إيطاليا له وشقلوخة اتصال خلنا ألو مساء النور شلون جنتي يا هلا بعنان الله يخليك عنان ما هو اللقب الذي يطلق على منتخب الجزائري الاختيارات عندك اسود الاطلس عندك محاربو الصحراء وعندك نسور قرطاج السود الأطلس محاربو الصحراء نسور قرطاج
1: محاربو الصحراء
0: إجابة صحيحة يا عنان شكرا جزيلا مع السلامة داروخ اللي حضرة العراق أكيد خبلة تخرتة إنه زوراء وبينت ميناء وزوراء هل زوراء ويوال أرخايوث دي أهل ميناء وهي بلطة خلصت لها ببلطة 0-0 وليلي بيهل الزوراء غالب هي انت علتت بشوالة مقامتة بيهل الدقري وين بين الجمهورة خام تعال تخرت الرادة خيوة دخلت حكي لنا القرمة وكبيرة ما حضرتي وكبير داني ابن أمرغ يهلا دترئي قاود عراق المصرفية البار بيه شخلابة بس ليلة بغالب اللي يهلا دموصل وخلص لهم تعالتوا ببلطة خاخة بين تعالتوا بشوالة مقامتها بمديثة الرمادي شاقلو خط اتصال ألو
1: مرحبا
0: أهلا
1: أشهر
0: الله يخليك يا هلا بيابان شلونك يابان أمورك

0: الحمد لله. شنو أو أي على أي منتخب يطلق لقب الطواحين؟ زين الطواحين.
1: نعم.
0: هل يطلق الطواحين؟
1: الطواحين.
0: نعم. البرتغال أم هولندا أم بلجيكا؟ البرتغال الهولندا أو البلجيكا؟
1: البرتغال
0: أو
1: هولندا أو بلجيكا؟
0: نعم.
1: طواحين
0: هولندا. هولندا تمام. إجابة صحيحة يا بان.
1: تمام.
0: مع السلامة. اتصال آخر. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: على خط البسيم.
0: هذا بسيم عند خدايت. على لناطير. من يل مني؟
2: راندي.
0: على راندي. بشين وطواطة. على راندي. سؤال راندي. ديما منتخب لقب كمري الشياطين الحمر. أنا لك دي منتخب إيثنش دوسينا أندية دي مانشستر بس منتخب جيثن خم منتخب أوروبي كمرير الشياطين الحمر التوق بلجيكا هولندا برتغال ها بلجيكا دوسي لا ياراندي دوسي الشياطين الحمر بلجيكا تمام يا راندي هلا بشينا طاف باي باي. لقب الشياطين الحمر خ معلومه اخرت اش كما عملنا خونا راندي هاود بسيمه انه انديه طال مانشستر يونايتد كمريل الشياطين الحمر وزبد مقوبي عن منتخبات هربت لقب منتخب بلجيكا لي تمام شما عزيزه تعليقه خنا نفض ميسان ودوال أرخايوث دي أهل الجولان أهل الجولان قاود دي كاوب رمادي له ويش خلاب قمائل طال جولان متعل قاود حضرة بالخونايا وخلص لها متعلته ببلطة صفر صفر شاكلو خاطئ اتصال. ألو يا هلا
3: كابتن مرزاو دخي
0: يا هلا بشين وطواثن اجتماع دخي دايت أخبارك على ناطير الحمد لله
3: بسيمة شكرا
0: منتخب الأرجنتين ميل للقب ديدي التانغو يعني السيليساو يعني السيليستي
3: البوني القماية
0: التانغو
3: ايه
0: تانغو إجابة صحيحة يعني اجتماع
3: لا
0: شين وطواف رجين.
3: إيه
0: قصرت
3: غلط يا
0: بدنا نقرأ. إيه. تمام. هلا كذا كبيرة ودوا السنتة. هلا منا. ما أعطي السنتة. البد لقب منتخب الأرجنتين كان ريل التانغو أيان البسيليستي وهاني خن لقب خن السيليستي ولقب منتخب أوروغوايل ودخل ميران. سامبا أو سيليساو لقب برازيلي له. تعلت خرتا تريم تعلي ثبش لنا نفط إلى بغالب اللي أهل كربلاء ببلطة تري صفر وخا تعلت خرتا بشو على كل مهرجان التاخ يعني افتتاح بش المقيمة قاوة قاود الملعب أهل نوروز قاود سليمانية افتتاح رسمي شوال قاوت سليمانية وخم تعالتا كبيرة خيل انت وبس انت ياوا يعني كذا نوروز ودوال أرخايوس دي أهل القوة الجوية وخلص لها إيا امتعالتا ببلطة ثلاثة ثلاثة نوروز القامة وحلت دقائق خراية قوة جوية مثيل قول الشويوث التعادل وقول تري ثلاثة وبشوال ثلاثة ثلاثة بورخد امتعلانة امتعلان قبيد عراق لأو ليوم قوي مرشح يا أخو أرضغلبش لشقيلة محمد جواد محمد جواد بيه انتعلتا تري جول مثلا دقيقة خريطة من إضافي شوط قماية ودقائق خراية من إضافي شوط تري يعني كمخلص له قوة جوية من مغلب تبي انت علتها تانية ثب حق دي انت علانا يعني بكاس العالم اثوى مهاجمين بشلو شقيلة من قبي العراق تبون قبي العراق مازلوا تكاس العالم محمد جواد كبيرة من وشطم يوا يعني اثوى علي يوسف شي أدي إلا شي ما أساسكم شقلي والي ولو علي يوسف غير يعمل تأخير امتعلتها من سان مارينو ودوال قول غلبته طالبه بالعراق ما حضرته بس محمد جواد كبيرة من علي يوسف بشطوميله قاوت كل من دي وحتى قولت آني نومارت قول يعني آني عدد قولات كما ثيوه لو بشخلاب تفتله شاتة تفتله بشي ومن علي يوسف بس محمد جواد لكم شقلي والي وإثبات ودلي يعني بيان تعلتش محمد محمد جواد خا مستوى كبير علي مخويله وإليه بمخلص جوية من مغلبته وإليه بماثل تريق والي طالت ديه تقوى جوية وخاصة امتعلتو بلطة ثلاثة ثلاثة وتتكد خا شاقل خا خا نقطة من ديه امتعلتها وهلبت خشيتو نشمع عزيزة غلابك شاقل ثلاثة نقطة وتعادل خا خا ومغلبانش لك شاقل تشي نقطة امتعليات الدورة دآثي دورة دتري بتباوي إسري بيرخا غاز الشمال باود أرخايو تديها الكهرباء البتغاز الشمال قاود كركوكيلة وكهرباء من البغلتيلة نفط ميسان انتعل درقل نفط كرخ من الجولان ميناء من الزاخو موصل باود أرخايو تديها للديالة موصل بمتاع حدا ملعب الجانية لت موصل بالملعب الشتقة بشخلاب تفتليان الشتقة تعالوا قاود دوق الشاتة بدل متاع القاود أربل كربلاء باود أرخايوث ديال الزوراء قرمة باود أرخايوث ديال متاع الياثة باود أرخايوث ديال الشرطة خمتاع التا كسبرو خلو خشو مشبوية كبيرة شخنتا وبسنتا متاع التا بيشة مقامتا قاود رمادي أربل وريشايوث التعلياثة باود أرخايوث قبارد شخلاب تفت القوة الجوية البيت سعيد سهدا فرانسو حريري شهدا تشا وبلجي بويا يوم خوسري بيرخا غراف باود أرخايوث ديال النوروز قاود ناصرية وتعلت خريطة بويا بين الدهوق وطلبة يعني بيي الدور بخازوخ يعني خمشون تعلياثة يعني اشتا كبيرة بالسيمة خيلانة انت علت الزوراء ودهوك شخصون الدهوك وطلبش بوية كبيرة قوي وخمن دي بس ايميل قاود هاي تعليات البيشي مقيمة قاود كردستان دوكود هاوي خازوك منيان رابا من بقاي او من المشجعين حاضري اللي دم تعلياته وكبيرش خازو خمن دي تشلبيلة خازو عوائل دايموثة قاود مدرجات طال تشجيع يهل ديدو شمع عزيزة خا دي فقرة خرتة بويا اللت كاس الدرع الخيرية يعني ابن أمبروخوا كاس السوبر قاود انجلترا هي بويا يعني شورايد دي شورايد خرزة أو شخلاب أخذها قاود دي قاود انجلترا بين تعلت بشاد بين بيشا تعلت مقامتة بين قبارة حضرة يعني بطل الدوري وقبارة كاس الدولتة كاس بطل الكاس شاتة بشو على مقامتة بين أرسنال أو بطل الدوري وبين مانشستر سيتي أو بطل الكاس يوا ودسوثة هوية ابن أمروخ مانشستر أرسنال يليب طالت تاوير مانشستر سيتي بي انت على توليب غالب اللي بلطة كبيرة ربطة هذه الثلاثة صفر وطالد معليلة اي درع تدهوية نقلت من يسر غالب قاوة مانشستر وهالبد نمار غالب قاوة ارسنال عفوا نقلت من يسر الى ونمار قياسها بغلبتها قاوة الدرع الخيرية او كاس السوبر بانجلترا دي لبشومد مانشستر يونايتد غليبه قاوة خوس رقاية أرسنال 8 سرقاي بشله ليفربول 10 سرقاي إيفرتون 10 سرقاي مانشستر سيتي وتوتنهام كتخا شو أقاي قبار شو خلاب تفتله يهو يهلد كريستال بالاس كذا غلبوا على اللي دي يهلد ليفربول خلصوا على زونة أصلاية ببلطة تري ومخايف الجزاء غلبوا عليه كريستال بالاس وكل ما عليه والي درع هي دي قباروث. شمع عزيزة فقرة خريطة بويا امت كاس ليبرتادورس آية دي لتشامبيونز ليج ضد أمريكا اللاتينية آية دي مطيلهم تعليات دور الذهاب من دور الشتاسر وآني بلطيافة حظي وارقاوة ميراسول خلصوا لهم تعالتي ميراسول دي ليهلة من برازيل خلصوا لهم تعالتي در قول ليفا أكيتو من إكوادور ببلطات خاخة روزاريو سنترال من الأرجنتين ودول أرخايوث دي أهلة كورنثيانس من البرازيل خلصت لهم تعالتو بلطات 0-0 بالاتنسي من الأرجنتين خلصوا لهم تعالتي در قول كوكيمبو أونيدو من تشيلي وبلطد خاخا والبت بالميراس أو ثوالب شو بدتريب شو خلاب تفتل بيقى باروثا ودوال أرخايوث دي أهلة سيرو بورتينو من باراغواي خلصوا لهم تعالتو بلطد خاخا ورشايث تعالي أثايا وبين كروزيرو من البرازيل كذو دوال أرخايوث دي أرخي خنا برازيلايا فلامينغو قبار شو خلاب تفتل وخلص لهم تعالتو بلطت خاخة وهلبت كولت فلامينغو ثالث دقائق خرايب ورخم تعلان قبيد برازيل لوكاس باكيتا فلومينينزي من برازيل ودوال أرخايوث دي أهل الاندبندنتي من الأرجنتين وخلصوا لهم تعالتو بلطت 0-0 أستادينتس من الأرجنتين خلص لهم تعالتي در قول كاثوليكا من تشيلي بلطت خاخة وهلبت تعليات إياب تلاشي مقيمة تشاسر بيرخا دخت ميرن قبار شو خلاب تفتل دد ليبرتادورس كم شاقل والي يهلة فلامينغو كغلب والي متعلت خوتاما اللي يهلة برازيلايا خنا بالميراس ببلط خاء صفر. شمع عزيز فقرة ديدان خلصلو وبدام تحل داش رثيل اتصال خنا طالا قم خط مخل خورزن بودوغو قرعة بين داني خونا وثو خثواثة انثوالو جواب دوسيوا بنا عديد دوسيوا وخازق ماني فاوي مرحف غالب منا بي حلقته غلب لي منا بي حلقته فاس ويانا بهذه الحلقة أخ لوي ألف مبروك وحظ أوفر لجميع المتصلين في الحلقات القادمة. شمع عزيزة لاخا بدأت ختامة خرزن بخريوطة توخن إشلامي أنا ماريزانو ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا ونبقى ندخل زاربين عسكر بوشم بشينا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي، واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

للحضور والمركة في هذه الفعالية المميزة. دع المنتج حلي وتجنب القطة الزراعية وحتى أن بخير أرض أنكا وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرج زلة العنب 2026 من الجهود استمر العمل الزراعي وتقائي بإنتاج الحلي وبإشراف مهرجان كاوة ورعاية مقامي عن كاوة. تشرف بدعوة أهلنا عوائل كرام لحضور حفل فتح مهرجان سل العنب السنوي للمنتج الزراعي والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفالا بكيت أرض عن كاوة ورعاية أهل يكون قصة نبيعة لتقديم أفضل المنتجات الورقية والمنتج المحلي.

ينطلق الرجان الثلاثاء الموافق 18 من أبي الحاج في تم الساعة 6:30 مساء. الآن عكا والنبجية مزار الوانس دار السكن مقبل مجمع هرشم ريق عنوة بجوتيا. يستمر المهرجان لثلاث أيام متتالية ساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو فتاة وعائلنا الكامل للحضور المشارك في هذه الفعالة المميزة من للمنتج المحلي وتجيعا طاع الزعيم اكتفاء كير عنكا وأهلي. أهلا وسهلا بكم جميعا. رجاء استلعنا 2023.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

سوف لن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين أنت الشجرة، وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وأنت حبيبتي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: شعوتشی بوین شو
1: يبرس قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

Вот так, девушка.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بمملة تليفونايا عم ريشة شلطان دقليمة كردستان ريشة وزير مخيداية ديانتي لصبخياثة على القليمة شلطان تعلق دانا ربا تنجرو بسليمانية وشلطان مشينين للعاموري على البنزينة يدو عثانة دموزاغة نخف تمساكية تخميموثة بخرثة ديرخة زوع رويخة تخلوب السويعة دقليمة كردستان ساقولو ياثد صبختة على الماروثة عرقيتا مقتدى الصدر بطلب من جيسة إيرانايا بمكليتة صبخياثة دارعاثة عرقاية بطي السياثة قراواية مكليتة اشتموا 43 سبينة تقاراية بخوشية بلدة على إيران بلاطة دمنيانة دقطيلة بزوعد أرعاب فنزويلا ريمتد اشتقل بيو أربامو 38 قطيلة

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنك واخديك لمس قلبك
3: You are listening to Ankawa FM 97.7.

لينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان، رئيس الوزراء الاتحادي يدين الهجمات على الإقليم. السيطرة على حريق ضخم في السليمانية، والسلطات تطمئن المواطنين بشأن الوقود. خبير أرصاد، انخفاض مرتقب للحرارة نهاية الشهر. حراك نيابي واسع لدعم إقليم كردستان ومواجهة الاعتداءات على السيادة العراقية. مقتدى الصدر يطالب الحرس الثوري الإيراني بوقف استهداف الأراضي العراقية بالمسيرات. اعتراض 64 سفينة تجارية ضمن الحصار الفولاذي على إيران. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6438 قتيلاً.

0: Mamma mia!
1: بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شوى.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوام.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بمملة تليفونايا عم ريشة شلطان دقليمة كردستان ريشة وزير مخيداية ديانتي لصبخياثة على القليمة شلطان تعلق دانا ربا تانجارو بسليمانية وشلطان مشينين للعاموري على البنزينة يد عثانة دموزاغة نخذ تمساكي تدخمي موثة بخرثة ديرخة زوع رويخة تخلوب السويعة دقليمة كردستان ساقولو ياثد صبختة على الماروثة عرقيتا مقتدى الصدر بطلب من جيسة إيرانية بمكليتة صبخياثة دار عاثة عرقاية بطي سياثة قراواية مكليتة اشتموا 43 سبينة تقاراية بخوشية بلدة على الإيران بلاطة دمنيانة دقطيلة بزوعة أرعاب فنزويلا ريمتد اشتقل بيو أربامو 38 قطيلة

بدك عشيق وبشارة دولتي قد يش بشارة خنجاري أو بيصير خمسة بموقف وبزمارة بدك عشيق وبشارة.

0: في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان، رئيس الوزراء الاتحادي يدين الهجمات على الإقليم. السيطرة على حريق ضخم في السليمانية، والسلطات تطمئن المواطنين بشأن الوقود. خبير أرصاد، انخفاض مرتقب للحرارة نهاية الشهر. حراك نيابي واسع لدعم إقليم كردستان ومواجهة الاعتداءات على السيادة العراقية. مقتدى الصدر يطالب الحرس الثوري الإيراني بوقف استهداف الأراضي العراقية بالمسيرات. اعتراض 64 سفينة تجارية ضمن الحصار الفولاذي على إيران. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6438 قتيلاً.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديء على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.
2: This is Ankara Radio 97.7 FM.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خبزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.